بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

0: Send Gobus in Jala La La La, and my crew nibe, Nikon, Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy, Connie, wow. Ajisebi Oyo Larry, Oyo Nisebi Baben Kokon.
1: Bismillah Rahman Rahim. الذين قال لهم الناس ان الناس
0: بي وبا غبورو سي اولو الله رن لنو سي او سي با اون اوفين ره ما
1: فزادهم ايمانا وقالوا
0: بي وبا غبورو سي اولو الله رن ني ني كيكون كي او سي كي سارا باتي تيلي بوكو اون تي او باسه تي مو بي فون الوني اولو الله رن يو غي او ليكي بوكو اوليدي اغاري لو بوكو يبوكو tin be ninu ajo ni na ni o wa si ori re o gbogbo ipo kun ti pe fun odun yi na ni o wa si ori re yo si ma ba lo bi o ba gboro si oluwa olorun elenu ipo kun ni fun o ninu ilu ipo kun ni fun o ni ilu ipo kun ni fun o ni oko ipo kun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru won osin re ati bi si maalu re ati omo agba re o ibu kun ni fun agban re agban re ati fun opon ipo ye fun re ibu kun ni fun o nigbati